سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق الله.
2: أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9 لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة للكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
9: عدنية اف ام،
8: لون جديد في سماء الإذاعة.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، ونرحب بكم في حصاد 24 ساعة معكم سمية سمير وبمشاركة الزميلة عليا محمد. وإليكم أبرز عناوين الحصاد. وزارة الصناعة والتجارة تناقش إجراءات فحص السكر البرازيلي وتؤكد سلامة بقية المنتجات. العاصمة عدن تحتفي بالعرس الجماعي الأول وتزويج 20 شابا من مديرية صيرة. محافظ عدن ووزير الأشغال يدشنان صيانة جسر البريقة ويتفقدان مشروع كورنيش كود النمر. صناعة وتجارة المنصورة تغلق محلات مخالفة وتلزم وكلاء الخضار بالفواتير خلال 24 ساعة. بحضور محافظ أبين ومدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اختتام ورشة تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة. افتتاح الوحدة الصحية بمنطقة دهل أحمد في زنجبار لتعزيز خدمات الرعاية الأولية. ومن العناوين إليكم التفاصيل. ناقشت وزارة الصناعة والتجارة الإجراءات الرقابية الخاصة بشحنة السكر البرازيلي من العلامة UB بعد التحفظ عليها احترازيا، وأكدت سحب عينات للفحص المخبري وإعلان النتائج بشفافية، مشيرة إلى أن الإجراء يقتصر على هذا المنتج فقط، بينما بقية أنواع السكر البرازيلي المتداولة سليمة ومطابقة للمواصفات. دشنت السلطة المحلية في عدن العرس الأول لعام 2026 مستهدفة تزويج 200 شاب من مختلف المديريات، بينهم أبناء الشهداء وذو الاحتياجات الخاصة. وبدأت الفعاليات بتزويج 20 شابا من مديرية صيرة ضمن مبادرة تهدف إلى دعم الشباب وتخفيف أعباء الزواج وتعزيز التكافل المجتمعي. دشن محافظ عدن ووزير الأشغال مشروع صيانة جسر البريق القديم باعتباره ممرا حيويا يربط منطقة المصافي ببقية المديريات، كما تفقد مشروع إعادة تأهيل كورنيش كود النمر، مؤكدين أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني لتحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية والخدمات. نفذ مكتب الصناعة والتجارة من مديرية المنصورة حملة رقابية أسفرت عن إغلاق منشآت مخالفة وإمهال وكلاء سوق الخضروات 24 ساعة للالتزام بالفواتير، إضافة إلى ضبط معمل لإنتاج الملح لمخالفته الاشتراطات الصحية. وتأتي الحملة ضمن جهود حماية المستهلك وضبط الأسواق. افتتاح الوحدة الصحية بمنطقة دهل أحمد في زنجبار. افتتحت السلطة المحلية بمحافظة أبين وحدة صحية جديدة في منطقة دهل أحمد بمديرية زنجبار لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والأمومة والطفولة والإسعافات الأولية. ويهدف المشروع إلى تحسين الخدمات الصحية وتقليل معاناة السكان من التنقل إلى المناطق البعيدة لتلقي العلاج. اختتمت بمحافظة أبين ورشة فنية لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات بحضور المحافظ اللواء الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد مدخلي. وناقشت الورشة التي استمرت 3 أيام أولوية المشاريع والاحتياجات التنموية وآليات تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والبرنامج، وأقرت عددا من المشاريع ذات الأولوية لتحسين الخدمات ودعم التنمية بالمحافظة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيدا من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن لحج أبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي.

0: Sí. 12.
1: اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
9: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباننا لا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل

0: في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: عندما تكون صحتك.
1: عندما تكون صحتك.
0: هي الأولوية.
1: هي الأولوية.
0: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
6: من أي مكان
4: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
6: تعلم أينما كنت.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9 عندي ما دخل في البال.

0: تهجرون وخطر
1: 88.9
2: يا حبيبي
1: عاد لي يا اس ام لون جديد

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين.

0: روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
0: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
0: الآن
4: الآن
0: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
0: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: نقدم الأخبار بحياد تام، زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كذبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: بصي انا معاك يا كندا انه كان لازم يحترم معاده، وخصوصا ان ده اول يوم، بس يا ستي ده ظرف. الراجل بيقول انه كان قدام الشركة من ساعة، وللأسف عمل حادثة بالموتوسيكل بتاعه قدام باب الشركة على طول.
2: حادثة موتوسيكل قدام باب الشركة؟ وبعدين كملي.
1: الله، انت مش قلتي مش عايز تعرفي حاجة؟
2: اخلصي.
1: طيب ما فيش يا ست، الراجل قال لهم انه طير مراية عربية، بس واضح بقى انها عربية غالية قوي، وللأسف بيقول ان صاحبتها طلعت ست قللت الادب وما شافتش بربع جنيه رباية، نزلت يا عيني اتخنقت معه وقومتها عركة، وهو ده بقى اللي اخره.
2: الراجل ده شكله ايه؟
1: هم حلو في نفسه كده، يعني الشعر، عارفة الشعر المغسول ده، والعينين تحسها فيها قطرة، والبياض اللي تحسي لسه عامل كده فوطة سخنة وماسك بخار، عارفة تحسي كده نسخة من شريف رمز الممثل.
2: وده يا غبية ما خليكيش تفهمي أي حاجة.
1: حاجة إيه؟
2: طب خلاص مش وقته، الراجل ده فين دلوقتي؟
1: لا نجاتي مشان حل سبيله.
2: حل سبيله؟ انتي بتقولي إيه؟
1: في الأول بس، لكن حكمة قدرت تقنع نجاتي إنه يرجعه تاني.
2: هو فين دلوقتي؟
1: مين؟ نجاتي؟
2: يا بنتي الراجل المهندس
1: قاعد برا.
2: أنا لازم أطلع له حالا.
1: يا سلام، هو قريبك ولا إيه؟
3: أنا لا يمكن أقعد مع إنسانة قللت الذوق زيك في مكان واحد.
2: مش هينفع أخرج له.
1: إيه؟ طلع مش قريبكو؟
2: قريبنا إيه يا بني أدمة؟ أنت كل ده لسه ما عرفتيش الولد ده يبقى مين؟
1: يا ستي وأنا هعرفه منين؟ أبقولك أول مرة أشوفه.
2: سونسون، هو أنا حكيالك إيه من دقايق؟
1: من دقايق؟ آه، حكيتيلي عن الراجل فارس الأحلام ده اللي طير لك مراية العربية من الموتوسيكل بتاعه، وأنت بقلك أدبك نزلتي مرمطيه. الراجل ده اللي قلتي إن هو شبه شريف. إيه؟ استني، انت عايزه تقولي ان الراجل اللي بره ده يبقى هو؟
2: اخيرا فهمتي يا غبا.
1: انا فعلا غبا، يا لهوي، عمالين نقول شريف رمزي شريف رمزي، ازاي انا ما ترجمتش ان الراجل ده يبقى هو توأم فارس الاحلام اللي قابلتيه تحت الشركه؟ وانتي بقى يا نصحه هتسالي فين اخوه التوأم؟
2: توأم ايه؟ شغل الافلام الهبطه دي، يعني التوأم بتاعه هيعمل حادثه وفي نفس المكان وبنفس الطريقه؟ يا بنتي انا قلت لك بتفرج على تركي مش على هندي.
1: ها، يعني انت قصدك ان اللي بره ده هو نفسه فارس الاحلام؟
2: هو هو.
1: طب ولما هو ما خرجتلوش ليه وجرجرتيه على مكتبك هنا؟
2: عشان احنا عندنا مشكله عويصه. الشخص ده بطبيعته دي وبعد التهزيء اللي انا هزقته له لا يمكن هيقدم على الوظيفه ولا هيقبلها لو عرف اني صاحبه الشركه.
1: الله اكبر، ودي هنحلها ازاي بقى؟
2: مش عارف.
4: ما قلتليش برضه طارق ناوي تعمل ايه في موضوع المصنع بتاعك؟
5: الكوكتيل اللي انت عامله ده يا بابا تحفه، اشربي كده يا سيفا.
6: ثانك يو طارق.
5: انت مبحلق في كاس العصير كده ليه يا ابني؟ لو مش عارفه ده اسمه كوكتيل.
7: عارف، بشربه عند بتاع العصير.
5: امال ليه عمال تبص للكوبايه من فوق لتحت كده؟
7: بحاول استكشف الكوكتيل ده معمول ازاي. ما انتوا بتاكلوا السمك ناي، حد عارف بتعملوا العصير ده بايه ولا ازاي؟ انا تعب قلبي ليه؟ انا لا احسن ما ادوقش حاجه عندكم اصلا.
4: احسن برضه.
7: تسلم يا عم الكوكب.
4: بص يا طارق يا حبيبي، حط في اعتبارك ان انا في ظهرك في اي فكرة بيزنس عايز تعملها في مصر.
7: لا حول ولا قوة الا بالله.
4: ولو عوزت لبن العصفور يا حبيبي هنا انا هجيبه لك.
7: لا حول ولا قوة الا بالله.
4: انا كل اللي بحلم بيها طارق اللحظة اللي ترجع فيها مصر وتبقى جنبي، عشان كده انا وكل ما املك تحت امرك. هو في ايه يا ابن انت؟
5: لا لا لا ابدا يا بابا، مفيش حاجه، هو بس ساعات بوزو بيحب كده يذكر ربنا وهو قاعد. هنتكشف كده يا بني ادم انت.
7: اصل حاجه ابوك راجل طيب قوي وصعبان عليا اللي انت هتعمله فيه.
5: طب اخرس بقى خالص.
4: اهو شديت احلى بلاصه.
8: انسك انت، انت شمس والنجوم كواكب، إذا بدت لم يبدو منهن كوكب. بس تقيلة تقيلة.
6: انت بتعمل ايه؟
8: بتدرب على الجمل اللي هقولها اول ما اشوف انسة كنت.
6: تدريبات التملق الرياضية بذمتك مش مكسوف من نفسك؟
8: شوف مين اللي بيتكلم
6: يا ابني. قلتلك 100 مرة العصفرة دي رسالة.
8: طب خد بالك خد بالك، عشان انا شايفك مقصر في اداء رسالتك شوية. في مهندس دخل الحمام وانت ما بلغتش عنه دكتورة شويكار.
6: يا ابني انا اكبر من كده، ما بوصلش المعلومات التافهة دي.
8: طيب اومن عشان عندي شغل.
6: مدام شويكار، في مهندس قام ودخل الحمام، دخل الحمام، دخل الحمام، لسه في الحمام، لسه في الحمام، ما خرجش من الحمام. يا سلام
9: يا كندا، المهندسين المستنيين بره حمضوا من القعدة. احنا هنفضل قاعدين بقى حاطين ايدينا على راسنا كده كتير؟
10: يصبروا شوية، مش بفكر في حل الكارثة اللي احنا فيها دي.
11: انا جاتلي فكرة لوزعية.
10: الحقيني بيها.
11: انت مش لازم تبقي صاحبة الشركة عشان هو يوافق على الوظيفة.
10: ايه اللي اكتشف كده ان شاء الله؟
11: بسيطة، كانت غايبة عننا ازاي دي؟ ايه رأيك تبيعي الشركة؟ وساعتها مش هتبقى الشركة بتاعتي، وبالتالي هو هيوافق انه يتوظف فيها.
10: طب كده هو هيبقى في الشركة.
11: بالظبط.
10: بس انا برا الشركة.
11: اي نعم.
10: يبقى استفدنا ايه يا نبيه تعصرك؟
11: ها؟ مش عارف.
10: حسنة، رغم غباء الفكرة اللي قلتيها إلا إنها أوحت لي بفكرة هايلة.
11: عارفة، طول عمري ملهمة لكل اللي حواليا. إيه بقى الفكرة بتاعتك؟
10: أنا فعلا مش هبقى صاحبة الشركة، بس من غير ما بيعها.
11: وديتك إزاي إن شاء الله؟
10: أنتي
11: إيش معنى؟
10: هتبقي الأستاذة حسنة رئيسة مجلس الإدارة.
11: بصي، هو من حيث المكانة فأنا لايقة على المكان أكتر منك بكتير، بس انت يا ولدي بقى هتروحي فين؟
10: مش مهم دلوقتي، مش مهم، نفكر في ده بعدين. المهم دلوقتي تقعدي مكاني على الكرسي ده ونبدأ انترفيوز المهندسين.
11: طب وفردي بقى يا فلحة، مش هو اللي قبل في الانترفيو؟
10: هو اللي هيقبل.
11: ايه الثقة اللي انت واثقاها فيه دي؟
10: مش مسألة ثقة، لو ما كانش بيفهم حاجة وبديل برضو هو اللي هيقبل.
11: كده فهمت، عايزاني اخالف ضمير المهني واقبله كده كده.
10: بالظبط.
11: لا يا كندا هانم، مش انا، مش انا.
10: مش انت ايه بقى بالظبط عايزه افهم؟
11: مش انا اللي ما خالفش ضمير المهني. هيقبل يعني هيقبل.
10: بحسب.
11: لا انا ما بخافش اصلا عشان تبقي عارف.
10: برافو عليكي، خدي بقى الايربود الصغنونه دي حطيها في ودنك، وانا هدخل حمام المكتب واتابع معاكي من جوه على التليفون، ولو اتزنقتي يعني هتلاقيني بلحقك على طول. اتفقنا؟
11: اتفقنا.
10: كلمي حكمت بما انها الاتش ار، وخليها تبدا تدخل المهندسين واحد واحد. اهم حاجه تفهميها تخلي صاحبنا يدخل اخر واحد، فاهمه؟ اخر واحد.
5: كويس ان بابا دخل الحمام عشان اعرف اهزقك على راحتي.
12: ليه بس؟
13: ايه الصعبانيات اللي عمال تعزفها قدام بابا دي؟
12: قلبك حنين يعني؟
14: السنة ضعيف قدام عاطفة الابوب.
13: لا يا رب، والمفروض اني اصدقك بقى.
14: طب والله العظيم المرة دي بجد، ابوك صعب عليا فعلا. هو مديد لك ايده وانت عايز تقطعها.
13: الاخر عايز كام زيادة عن اللي اتفقنا عليه يا بوزو؟
14: انا بحب الاموال لكن انا برضك ابن بلد، ومش كل حاجة تحلها الفلوس.
15: امال ايه اللي يحلها بوزو؟
14: كده اتحلت يا قمر، خلاص تحت امرك يا طارق بيه.
13: امال ايه الفيلم الهابط اللي انت عملته ده
14: يا طارق بيه؟ ده اختلاف في وجهات الهيئة، واختلاف الهيئة لا يفسد للمئة قضية.
11: انا كده جاهزه وتمام التمام.
16: سمعاني كويس
11: وبمنتهى الوضوح. حول
16: حول ايه؟ ابوس ايدك، ركزي معايا، ده حلم عمري.
11: ما تقلقيش ما تقلقيش.
17: المتسابق قصدي المهندس رقم واحد يتفضل. اتفضل.
11: لا استنى، على فين
18: هو؟ ايه اللي على فين؟ داخل عشان الانترفيو.
11: يا حبيبي ده انت العشم واخدك قوي. قولي اسمك ايه الاول؟
18: سمير عبد الحميد.
11: سمير؟ ده اللي كنت خايفة منه. للأسف مرفوض.
18: هو ايه اللي مرفوض؟ ولا الحق تنطق.
11: للأسف، تعليمات بابي الله يرحمه اني معينش حد اسمه سمير. قال لي يا بنتي اللي اسمه سمير حواراته كتير. اللي بعده.
17: المهندس التاني يتفضل.
11: ايه رأيك؟
16: تمام.
19: صباح الخير.
9: صباح النور ومع السلامه. ما فيش نصيب.
19: ايه ده؟ طب حتى مش هقول اسمي؟
9: لا مش هتقوله، ما فيش وقت. انت يا باشمهندس لابس نظاره، واظن ده سبب كافي جدا عشان ارفضك. تعليمات بابي الله يرحمه اني ما عينش حد في الشركه لابس نظاره، قال لي اللي لابس نظاره هيجي علينا بخساره.
19: لا لو على دي بسيطه، دي مجرد نظاره حفظ نظر، نقلعها.
9: للاسف تعليمات بابي الله يرحمه اني ما عينش حد من غير نظارة، قال لي برضو اللي مش لابس نظارة عمرك ما هتشوفي منه شطارة. اللي بعده.
17: المهندس الثالث يتفضل.
20: برافو يا سانسون.
9: اسكتي خالص، انا ضميري المهني والانساني قتلني.
21: انا لا هقول اسمي ولا صباح الخير. ها بقى
9: الجن ابن العفريت، انت كده بقى وهتتقبل. لا برضو مع السلامه من غير لا صباح ولا مسا ولا كلمه كويسه.
21: طب قولي لي بس سبب رفضي اللي هتقابلي بيه ربنا.
9: ها يا باشمهندس، انت للاسف جايب شعرك على جنب، وتعليمات بابي الله يرحمه اني ما عينش حد جايب شعره على جنب. هتقول لي؟ هقول لك، عشان هو قال لي اللي جايب شعره على جنب هيعيش ويموت شايل الذنب. اللي بعده.
22: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: فاكتور.
1: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
2: عدنية إف إم،
1: لون جديد في سماء الإذاعة.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن،
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4-74.
9: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجاناً وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلاً حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: ستمس.
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإلجي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-37.

0: 8888.
1: محلات، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
0: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
2: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن،
2: الآن
1: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا

0: بنافع للعقود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام
2: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

نيرون أو نيرو، خامس إمبراطور للإمبراطورية الرومانية، كان عصره مليء بالقلاقل والاغتيالات والجرائم البشعة، حتى أن اغتال أمه، وكان يفتك بأي حد يعارضه، وما اكتفى بقتل معارضيه، بل كان يمثل بجثثهم وينتقم منهم حتى وهم أموات. أما أكثر أعماله الإجرامية بشاعة فهو حريق روما الشهير. ففي يوم من الأيام جته فكرة أنه يعيد بناء المدينة، فأشعل النار في روما اللي كانوا فيها 14 حي، وحرق منها 10 أحياء والناس فيها. يقول أحد العلماء أن نيرون كان يشعر بالتوتر، ولذلك فعل كل تلك الجرائم، يعني مسكين توتر فحرق المدينة كلها. أما اليوم فالواحد منا يتوتر لما مثلا ياخذ جهاز وما يعرف شغله، أو لما تلفون يعلق وما ينفذ الأوامر. وارد نسمع جمل مثل أنا مضغوط، مشغول، مزحوم، ما عندي وقت. ليش نزين؟ لأن الحياة صارت معقدة وممتدة لدرجة تبدو لا نهائية، وصار الإنسان منه عالق في شبكة من الالتزامات والطموحات ووسائل التواصل، حتى أنه أدمن التوتر. تصور أنك تخاف من الحيوانات، خلنا نقول الكلاب مثلا، ومرة كنت تمشي في فريجكم في الليل وظهر لك كلب، شو بيصير في داخل جسمك؟ في البداية بتنطلق شرارة إنذار في داخلك، وبعدها مباشرة بتطلع إشارة من أحد أعصابك إلى الدماغ مباشرة، وهي تحمل رسالة تقول هناك تهديد. بعدين بتوصل الإشارة إلى جزء من الدماغ يسمى أميجدلا أو اللوزة المخية، وهو الجزء المسؤول عن العواطف والإدراك والاستجابات السلوكية. وفورا بترسل اللوزة المخية إشارات إلى منطقة في الدماغ مسؤولة عن إفراز الهرمونات، وبعدها يقوم الجهاز العصبي بتحفيز إفراز هرمون الأدرينالين، وينطلق هرمون كورتيسول المعروف بهرمون التوتر. ثم تبدأ كل خلايا جسمك في كل أعضائك تقريبا بإفراز أنواع من البروتينات لتملأ جسمك تماما بالكورتيسول، مثل لما تملأ زجاجة بالماء لين يطفح منها. وأخيرا يقوم الكورتيسول بملء دمك بالسكر، ويرفع الأدرينالين سرعة ضربات القلب حتى تصل لحالة تسمى fight or flight، يعني إما أن تواجه أو تهرب. حد بيقول طيب هذا يعني أن التوتر مش دائما سيء؟ بالضبط، في نوع من التوتر يسمى acute stress أو التوتر الحاد، وهو اللي دخلنا في حالة fight or flight. في هذه الحالة ينطلق في الجسم نوع من البروتينات السكرية اللي تقوم بضبط ردة فعل جهاز المناعة في داخل الجسم. يقول العلماء أن فهم طبيعة هذا النوع من التوتر واستغلاله حسب الموقف اللي احنا نمر فيه يرفع لياقة جهاز المناعة، وبالتالي يحسن الصحة. لكن الخطورة تكمن في نوع آخر يسمى كرونيك ستريس أو التوتر المزمن، وهذا اللي كلنا نعاني منه اليوم والأسباب كثيرة: زحمة الشوارع، الطقس المزعج، الرسائل والإيميلات والواتساب والسوشيال ميديا وغيرها. كل هذا يخلي مستوى الكورتيسول مرتفع في داخل الجسم، والدماغ والجسم مش مبرمجين أنهم يضبطون الهرمونات طوال الوقت. يعني كأنك مثلا تتوقع من سيارتك أنها تسير لعشر سنوات من دون توقف، مستحيل. ولذلك تبدأ أعضاء جسم وأعصابه تصاب بالعطب والالتهابات، ويبدأ جهاز المناعة يضعف فتزداد أمراض الجسم. ولهذا فهو يعني مثبت علميا أن الشخص اللي يعاني من توتر مزمن يصاب بنزلات برد وزكام أكثر من غيره. طيب كيف تعرف أنك في حالة توتر مزمن؟ مثلا لما تكون مقبل على شيء معين كمقابلة وظيفية أو امتحان تزداد سرعة ضربات قلبك، مثل هذا قلب واحد متوتر. حد يقول طيب هذا شيء طبيعي. أي نعم طبيعي لما هالنوبات تحصل لك في مواقف تستحق التوتر، أما لما هالأعراض تتكرر في مواقف عادية وما تستحق أن واحد يخاف أو يرتبك منها، فاعلم بأن عندك مشكلة. ولذلك وجد الباحثون أن النوبات القلبية في مدينة نيو أورلينز تحيدونها اللي جاها إعصار كاترينا، في هالمدينة تتضاعف نسبة النوبات القلبية 3 مرات. ليش؟ لأن الناس عايشة في توتر وقلق وخوف من تكرار الكارثة. أحياناً نشوف بعض الناس لما يعصبون أو يقلقون يطلع لهم عرق في جبهتهم أو في الرقبة،
تعرفون شو هذا؟ هذا دليل ارتفاع ضغط الدم، لأن القلب يضخ كميات كبيرة إلى الرأس وقت التوتر، فتنتفخ الشرايين وتبرز من الوجه والرقبة، ولذلك يحتاج هؤلاء الناس للفحص المستمر. لما يفحصك طبيب أحياناً يأخذ عينة من لعابك، صح؟ اطلب منه أن يقيس مستوى الكورتيزول فيه، وإذا كان مرتفع فروح يقيس بعد يعني مدة وشوف. إذا وجدت تغير يعني مرة طالع ومرة نازل، فهذا مش فقط دليل على أنك تعاني من التوتر المزمن، بل أيضا أن جسمك غير قادر على الاستجابة مع المواقف الحرجة.

تعرفون شو تسوي ضغوطاتنا اليومية؟ خلينا نشوف. خلينا نفكر ونقلق كثيرا فتبدأ الالتهابات تنتشر في الجسم، وبالتالي يفرز الجسم شيء اسمه البروتين المتفاعل سي. هذا مهمته علاج الأشياء اللي تؤدي للالتهابات كالفطريات والجراثيم وغيرها، ولكن لما يبقى مرتفعا في داخل الجسم يزداد احتمال إصابة الإنسان بالسكري وارتفاع ضغط الدم ومرض القلب والشرايين. كل هذا تصور يا جماعة، كل هذا فقط من التفكير في ضغوطاتنا اليومية. لما تكثر من الحلويات بعد العشاء وتدخل الغرفة تبى تنام، شو يصير؟ تشعر بالخمول لكنك ما تقدر تنام. تعرف ليش؟ لأن مستوى السكر يكون عالي في جسمك. طيب، اكتشف العلماء أن الناس اللي عندهم اكتئاب يكون مستوى الكورتيسول أو هرمون التوتر مثل ما قلنا عالي في أجسامهم، ما يعرفون ليش حتى الآن. لكن رغم أن الكورتيسول المفروض أنه يوازن مستوى السكر في الجسم لما طبعا يفرز بمستويات طبيعية، إلا أنه لما يفرز بكثرة فإنه يرفع مستوى السكر في الدم. ساعات ما تشوفون شباب صغار لكن شعرهم أبيض وجوههم فيها تجاعيد؟ حد يسولف مع صديقه ويقول له ترى كبرت، ويضحكون، لكن كلامه صحيح، هو فعلا كبر لكنه كبر بدري. ليش؟ طيب، خلايا الجسم تحوي كروموسومات، وفي أطراف هالكروموسومات هناك منطقة يقصر طولها كلما انقسمت الخلية، أي مع تقدم العمر. لما تكون هالمناطق طويلة تقدر الخلية أنها تستمر في الانقسامات لمرات أكثر، مما يؤدي إلى تأخر الشيخوخة عند الإنسان، وإذا كانت قصيرة فالخلايا تموت بسرعة. في عام 2014 العلماء اكتشفوا في دراسة أجروها على مجموعة من الأطفال المحرومين من الاستقرار الأسري، كلهم كانوا في التاسعة، اكتشفوا أن هالأطفال أطراف كروموسوماتهم أقصر بنسبة 19% من أطراف كروموسومات الأطفال اللي عايشين حياة أسرية مستقرة، أي أن هؤلاء سيشيخون قبل هؤلاء وسيتعرضون لأمراض التقدم في السن والشيخوخة المبكرة. ليش يقولون الرياضة تريح الجسم؟ لأنها توازن إفراز الكورتيسول فيه. تعرفون لما يرتفع الكورتيسول شو يسوي؟ يرفع نسبة الدهون حول البطن، ولما تزداد الدهون في هذه المنطقة تزداد نسبة إصابة الإنسان بمرض السكري من النوع الثاني. يعني باختصار، التوتر يزيد السمنة. السؤال الآن هو كيف نتعامل مع التوتر؟ إحدى الطرق هي الضحك. أي نعم، الضحك. ليش؟ لأن الضحك يزيد سرعة دقات القلب وبالتالي التنفس، فيمتلئ الجسم بالأكسجين، لذلك يشعر الإنسان بالاسترخاء بعده. وفي دراسة أجريت قبل سنوات على مجموعة من كبار السن، خذوا عينة من لعابهم بعد ما خلوهم يشوفون مقاطع فيديو فكاهية، واكتشفوا بعد التحليل أن الكورتيسول كان منخفض في داخل أجسامهم. هل سمعتوا عن تطعيم أو لقاح التوتر؟ لا أمزح، ما في لقاح للتوتر، لكن الجيش الأمريكي يعرضون الجنود بالتدريج لمواقف مجهدة ترفع عندهم حدة التوتر على مدى طويل. ليش؟ علشان يخلقون في داخل الجندي مرونة في التعامل مع المواقف الصعبة والمخيفة والخطيرة، لأن المخ عنده القدرة أن يتأقلم، بس متى؟ لما يؤهل لذلك بالتدريج مش بالصدمة. واكتشف العلماء أن 30% من اضطرابات القلق سببها صدمة تعرض لها الإنسان في طفولته، لذلك لما الواحد ينعزل عن المشكلات فهذا ما بيخليه يعيش بدون توتر، بل راح يفقده المرونة للتعامل مع المواقف الصادمة في حياته. التدريج والتدريب وتأهيل النفس هو أفضل طريقة وأفضل خيار لمواجهة تحديات الحياة. تذكرون البروتينات السكرية اللي ذكرناها في بداية الحلقة، اللي تضبط فعالية جهاز مناعي في داخل الجسم؟ طيب، في دراسة أجريت عام 2014 اكتشف العلماء فيها أن كثير من النساء الناجيات من سرطان الثدي كانوا يمارسون اليوغا، لأن اليوغا تخلي الأعصاب توازن إفراز هالبروتينات في داخل الجسم.
التأمل والتنفس الصحيح من أسرار الحياة الجميلة. بس ليش يقولون أن الرياضة تقلل التوتر؟ يعني علمياً ليش؟ لسبب بسيط، غير أنها تملأ الجسم بالأكسجين فإنها تقلل من إفراز الكورتيسول وتزيد إفراز مادة كيميائية أخرى اسمها إندورفين، وهو أحد مكونات هرمون السعادة، وهو الهرمون اللي ينطلق في الجسم لما يتعاطى الإنسان المخدرات كالهيروين والكوكايين أو لما يأخذ مسكن ألم مثل المورفين. لكن للأسف هالمواد المخدرة تعطل إفراز هذا الهرمون في داخل الجسم بشكل طبيعي، لذلك يدمن الإنسان عليها حتى يتآكل جسمه وينهار من الداخل. ولهذا تعد الرياضة من أفضل وسائل محاربة التوتر. العلاقات الاجتماعية من الاستراتيجيات المهمة لمكافحة التوتر. في دراسة أجريت قبل سنتين اكتشف العلماء أن الناس اللي عايشين في مجموعات أقل عرضة للتوتر من اللي عايشين بروحهم. ليش؟ لأن الإنسان المضغوط واللي يشعر بالتوتر يحتاج أن يسمع كلام يخفف عنه ضغوطاته، ويحتاج أيضا أن ينخرط مع مجموعة بشرية، أسرة أو أصدقاء، علشان ينشغل عن التفكير بهمومه ومشكلاته. ولما ما يلقى حد حوله شو يسوي؟ يهرب للعادات السيئة كالتدخين وشرب الكحول وتعاطي المخدرات والإفراط في الأكل والسهر. كل هذه الأشياء تؤثر على توازن الجهاز العصبي، وبالتالي يفرط في إفراز الهرمونات الضارة. التوتر جزء من الحياة، نحتاجه في مواقف كثيرة لكي نتصرف بالشكل الصحيح، ولكن احترامنا لخصوصيتنا واهتمامنا بأنفسنا وأجسامنا وأرواحنا هي البداية الصحيحة لرحلة حياة متزنة وقليلة التوتر. كثير من الدراسات أثبتت أن الناس اللي يسكنون في الأرياف يتعرضون لأمراض أقل من الناس اللي عايشين في المدينة. ليش؟ لأن سكان الأرياف يعيشون كل يوم بيومه، ما يتحسرون على الأمس وما يقلقون على الغد، ويدركون أن السعادة أغلى من أن نؤجلها ليوم آخر.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت. صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي. تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يعلمون.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة السابعة من برنامجكم أحسن الحديث. معنا هذه السورة الكريمة التي هي أولى الزهراوين وسنام القرآن وأول السبع الطوال، أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. تفتتح هذه السورة العظيمة بقول الله جل وعلا: ألف لام ميم. وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في شأن هذه الفواتح الكريمة وما أريد بها، وكثير منهم نص على أنها تشير إلى الإعجاز والتحدي، تشير إلى ذلك بألطف وجه وعلى سبيل الإيقاظ. والمعنى إن هذا الكتاب ما هو إلا بحروفكم التي تلفظونها وتتكلمون بها، إلا أنكم لا تقدرون على الإتيان بمثله، فهو منتظم من عين ما تنظمون منه كلامكم. فسبحان من دقت حكمته من أن تطالعها الأنظار، وجلت قدرته عن أن تنالها أيدي الأفكار. ثم يقول الله جل وعلا: ذلك الكتاب. ذلك اسم الإشارة هنا دال على بعد المشار إليه، فإنه منزل منزلة المشاهد بالحس البصري، وما فيه من معنى البعد، مع أنه قريب. لماذا؟ للإذان والإعلام بعلو شأنه، فهو بعيد المنزلة رفيع المكانة في الغاية القاصية من الفضل والشرف. فالمعنى: ذلك الكتاب العجيب الشان البالغ أقصى مراتب الكمال. فالقرآن العظيم معجز لأنه موصوف بالكمالات المطلقة في كل ما جاء فيه من أمر ونهي وقصص وأخبار وأحكام. وهذا فيه أيضا أن القرآن بعيد المنال عن أن تأتوا بمثله، فأنتم عاجزون عن الإتيان بأقصر أو بمثل أقصر سورة منه. وهذا يتسق مع افتتاحه بحروف التهجي ألف لام ميم المأتي بها للتحدي والإعجاز. ولسائل أن يسأل: لماذا لم يقل ربنا ذلك القرآن واختير أن يؤتى بلفظ الكتاب؟ والجواب عن هذا أيها المباركون أن القرآن يقرأ، والقراءة تكون عادة عن قرب أو من قرب، فلا يحصل التناسب مع اسم الإشارة ذلك. كما أن هناك وجها آخر، وهو أن الإتيان باسم الكتاب يدل على أنه موثق موثوق، وهذا مناسب للتحدي في هذا الموضع، ومناسب لما يأتي بعده من نفي التهمة والريب عن هذا الكتاب العظيم. ومما استنبطه بعض العلماء رحمهم الله أن تسمية القرآن كتابا فيه آية ظاهرة. هذه الآية الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن القرآن سيؤول أمره إلى أن يجمع في كتاب واحد، وهذه آية معجزة. إن من عجيب إعجاز القرآن العظيم أيها الأحبة الكرام أن الكلمة القرآنية تقع موقعها الذي يليق بها، ولو نزعت من القرآن لفظة ثم أدير لسان العرب على كلمة أحسن منها أو كلمة تقوم مقامها لم يوجد ذلك. قال الله تعالى: لا ريب فيه. وهذا فيه تمجيد بليغ لهذا الكتاب، وتحدي كبير لكل مرتاب. فأي كتاب هذا الذي يأتي من أول سطر بعد خطبته التي هي فاتحة الكتاب ليتحدى قارئه بأنه لا ريب فيه، لا خلل فيه، لا اضطراب فيه، لا اختلاف فيه. فالريب هو الشك الذي فيه تهمة، ومعنى نفي الريب عن الكتاب أنه في علو الشان وسطوع البرهان، بحيث ليس فيه مظنة أن يرتاب في حقيقته وكونه وحيا منزلا من عند الله جل وعلا. فالمعنى ليس فيه اضطراب ولا اختلاف، وقد قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أو أن يكون المراد هنا نفي الشك في أنه منزل من عند الله جل وعلا، فنزل الله سبحانه وتعالى ارتياب المرتابين واعتراض المعترضين على القرآن منزلة العدم، لأن الدلائل لو تأملوها لزال ارتيابهم حول القرآن. فلذلك قال الله: لا ريب فيه. ولا هنا هي لا النافية للجنس، فهي نص في العموم، فليس هناك أدنى ريب في هذا الكتاب. ثم يقول الله جل وعلا: هدى للمتقين. وهذه الجملة الرابعة في فاتحة هذه السورة الكريمة. الجملة الأولى ألف لام ميم، الثانية ذلك الكتاب، الثالثة لا ريب فيه، الرابعة هدى للمتقين، على ما قرره بعض أهل العلم. فالقرآن هاد، وهادي اسم فاعل، لكن الله تعالى هنا وصفه بالمصدر فقال: هدى للمبالغة، للإشارة إلى أنه بلغ الغاية في إرشاد الناس حتى كان هو عين الهدى. وهذا يدل أيها المباركون على ديمومة هداية القرآن وعلى استمرارها وعلى عظمة هدايته، فإن هدى جاءت هنا نكرة لم تعرف بأل، فذلك يدل على أن هدايته عظيمة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم.

عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الوطنية مع
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة، سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية، آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع العمود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة
6: جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام.

السلام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

حب الأساس من بعد ما كنت ناسي ذكرت ذكرت حب الأساس بالرغم كل المآسي ضمني

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
5: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع العود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مصعب بن سعد رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتاه، أرأيت قوله تبارك وتعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، أينا لا يسهو، أينا لا يحدث نفسه؟ قال: ليس ذاك، إنما هو إضاعة الوقت، يلهو حتى يضيع الوقت. رواه أبو يعلى بإسناد حسن. وعن نوفل بن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، وداود 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. رواه النسائي وهذا لفظه، والترمذي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ورواه مسلم والترمذي. وفي رواية لمسلم: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل ينفعني الله به. قال: عليك بركعتي الفجر فإن فيها فضيلة. رواه الطبراني في الكبير، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيزتي الأم، عزيزي الأب، الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية اف ام.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

هي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في

80.9 تقدم قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديبة القاصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

وبركاته مستمعينا الأكارم في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج. في هذه الحلقة أيها الأعزاء نتناول بالعرض والتحليل كتاب قامات فكرية وإبداعية سامقة لمؤلفه سمير عبد الرحمن الشميري، وهو الكاتب والبروفيسور المعروف. كتاب للبروفيسور سمير عبد الرحمن الشميري انتخب فيه مجموعة من الأسماء اللامعة في ريادة الفكر والإبداع اليمني، يأخذ من خلاله القارئ جرعة تثقيفية مهمة لمن يهوى الثقافة. وأساسا معرفيا ينطلق منه هواة البحث وحاملو راية الدراسات في فضاء الفكر والإبداع. ينقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول، تولى الأول منها مهمة تسليط الضوء على قامتين فكريتين تقفان في وضح الساحة التنويرية اليمنية، وهما الأستاذ محمد علي لقمان والأستاذ أحمد محمد نعمان. يضع الدكتور الشميري بين أيدينا صورة عامة عن توجهات لقمان الفكرية واهتماماته، المحطات المؤثرة في فكره، همومه التي صنعت ثورته التنويرية، طبيعة ذلك الفكر وتكوينه، وأهم المفردات لخطابه التنويري والبصمات التي تركها ذلك الخطاب، ما يعطي القارئ صورة واضحة تجيب عن تساؤله من هو محمد علي لقمان. ينتقل بنا بعد ذلك إلى دراسة شاملة للأستاذ أحمد محمد نعمان، بدءا من نشأته ومرورا بالمراحل السياسية والاجتماعية التي عاصرها وعاصرت، وانتهاء بخصائص خطابه التنويري ومفرداته. يغوص خلالها في تنقلاته التنويرية بتفاصيلها ومسبباتها وانعكاساتها، وهي أيضا رؤية شاملة تجيب القارئ عن سؤاله من هو أحمد محمد نعمان. يأتي الفصل الثاني بثلاث قامات إبداعية استهلها دكتور الشميري بالشاعر الكبير لطفي جعفر أمان، والذي شعرت حقيقة من خلال السطور التي نسجها كما تقول الدكتورة رانيا الحسني بمدى نسجها، بمدى شغفه بإبداعه وقربه المتأمل للبنات تكون ذلك الإبداع. يقرأ الكاتب الشاعر لطفي جعفر أمان بعين أستاذ الاجتماع، فهو يقرب صورته بعدسة اجتماعية ونفسية تتيح للقارئ فهم التكوين الذي خلق هذا المبدع بصورة متميزة، مما قد يجعله أنموذجا لدراسة البيئة الخصبة لتربية الإبداع وبلوغه الرقي المطلوب، ويتخلل كل ذلك همسات شعرية من روائع أمان مع وقفات تأملية لتلك الروائع. ثم ينتقل هذا الفصل للتعريف بالشاعر عبد الرحمن فخري، والذي أعترف أنني لم أكن أعرف عنه قبل قراءة هذا الكتاب سوى اسم مر مرور الكرام علي، كما تقول الدكتورة رانيا الحسني، مع أن الشاعر رحمه الله عاش بيننا حتى عام 2016، ولست أدري هل في ذلك تقصير معرفي من قبلي أم هو ظلم إعلامي وثقافي طال إبداعه. يتخلل المنحى الخاص بالشاعر عبد الرحمن فخري بعض من نصوصه بالإضافة لبعض الآراء حول تلك النصوص أو حول أسلوب الشاعر وقلمه. يختم الكاتب هذا الفصل برائد القصة اليمنية وأحد أحطات تطويرها، وهو القاص أحمد محفوظ عمر. يغرس الدكتور شميري قلمه في قلب إبداع أحمد محفوظ، ويستقي مداد حديثه عنه في تفاصيل إبداعه بدراسة فاحصة لتفاصيله بقراءتين تأخذان القارئ على أكف مريحة، فلا يجد نفسه أمام فحص نقدي ولا رأي مزاجي لهذا المبدع الذي يصفه الكاتب بالمبدع الذي يحاصره الصمت، وهو صادق في ذلك. يحتوي الفصل الأخير للكتاب على مقالة تضامنية كان قد خطها الدكتور الشميري في فترة حجب صحيفة الأيام، بالإضافة للنصوص تتضمن مكانة ودور صحيفة الأيام كوسيلة إعلام وكمنبر للتغيير والإصلاح والثقافة حينها. للأيام مكانة خاصة في نفوس القراء والذين عاصروا ذروة عطائها،
وأشهد بأنني كنت ممن نشأوا في الوقت المبكر على ما تقدمه صحيفة الأيام، خاصة صفحاتها الثقافية. ولا أخفي أن أول عهدي بالقصة القصيرة كفن أدبي كان على صفحاتها، كما أن أول لقائي بقلم البروفيسور سمير الشميري كان أيضا على صفحات الأيام. لا يحرمنا الدكتور الشميري من إسقاطاته الفذة في كل باب يطرقه بلغة شيقة وجميلة وواضحة، مما يجعل من الكتاب منهلا ثقافيا سلسا للمسائل المدرجة فيه، كما أن له وخزات ذهنية لذيذة تفتح فكرة ووجدان القارئ على نوافذ جديدة، أو على الأقل لرؤيتها بصورة مغايرة. بهذا أيها الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من هذا البرنامج. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: معكم غدنية.
1: غدنية
0: FM 88 88.9 قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديب القصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

0: بعدا إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: لمن فاته تسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
8: من أي مكان
6: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
8: تعلم أينما كنت.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن.
13: للوطن.
5: اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: 90 مول.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
6: لون جديد.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، ونرحب بكم في حصاد 24 ساعة معكم سمية سمير وبمشاركة الزميلة عليا محمد، وإليكم أبرز عناوين الحصاد. وزارة الصناعة والتجارة تناقش إجراءات فحص السكر البرازيلي وتؤكد سلامة بقية المنتجات. العاصمة عدن تحتفي بالعرس الجماعي الأول وتزويج 20 شابا من مديرية صيرة. محافظ عدن ووزير الأشغال يدشنان صيانة جسر البريقة ويتفقدان مشروع كورنيش كود النمر. صناعة وتجارة المنصورة تغلق محلات مخالفة وتلزم وكلاء الخضار بالفواتير خلال 24 ساعة. بحضور محافظ أبين ومدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اختتام ورشة تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة. افتتاح الوحدة الصحية بمنطقة دهل أحمد في زنجبار لتعزيز خدمات الرعاية الأولية. ومن العناوين إليكم التفاصيل. ناقشت وزارة الصناعة والتجارة الإجراءات الرقابية الخاصة بشحنة السكر البرازيلي من العلامة UB بعد التحفظ عليها احترازياً، وأكدت سحب عينات للفحص المخبري وإعلان النتائج بشفافية، مشيرة إلى أن الإجراء يقتصر على هذا المنتج فقط، بينما بقية أنواع السكر البرازيلي المتداولة سليمة ومطابقة للمواصفات. دشنت السلطة المحلية في عدن العرس الأول لعام 2026 مستهدفة تزويج 200 شاب من مختلف المديريات، بينهم أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة. وبدأت الفعاليات بتزويج 20 شابا من مديرية صيرة ضمن مبادرة تهدف إلى دعم الشباب وتخفيف أعباء الزواج وتعزيز التكافل المجتمعي. دشن محافظ عدن ووزير الأشغال مشروع صيانة جسر البريق القديم باعتباره ممرا حيويا يربط منطقة المصافي ببقية المديريات، كما تفقد مشروع إعادة تأهيل كورنيش كود النمر، مؤكدين أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني لتحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية والخدمات. نفذ مكتب الصناعة والتجارة من مديرية المنصورة حملة رقابية أسفرت عن إغلاق منشآت مخالفة وإمهال وكلاء سوق الخضروات 24 ساعة للالتزام بالفواتير، إضافة إلى ضبط معمل لإنتاج الملح لمخالفته الاشتراطات الصحية. وتأتي الحملة ضمن جهود حماية المستهلك وضبط الأسواق. افتتاح الوحدة الصحية بمنطقة دهل أحمد في زنجبار. افتتحت السلطة المحلية بمحافظة أبين وحدة صحية جديدة في منطقة دهل أحمد بمديرية زنجبار لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والأمومة والطفولة والإسعافات الأولية. ويهدف المشروع إلى تحسين الخدمات الصحية وتقليل معاناة السكان من التنقل إلى المناطق البعيدة لتلقي العلاج. اختتمت بمحافظة أبين ورشة فنية لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات بحضور المحافظ اللواء الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد مدخلي. وناقشت الورشة التي استمرت 3 أيام أولوية المشاريع والاحتياجات التنموية وآليات تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والبرنامج، وأقرت عددا من المشاريع ذات الأولوية لتحسين الخدمات ودعم التنمية بالمحافظة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيدا من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن لحج أبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
1: عدنية إف إم،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-777-4047 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم. لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
10: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
11: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
10: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
10: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
11: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
10: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
11: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
10: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
11: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: اختيار ذكي لراحة تدوم.
12: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: عدنية
15: لأجاريهم قلت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
14: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة واحدة.
2: سبح بحمد ربنا
3: سبح بحمد

المعدنية اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني وأخواتي، أتكلم بالعامية، عندك عيال؟ البعض يقول إيه. إذن اسمع هذه المقاطع أو هذه الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم أو هذه الآيات. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ومن لا يرحم لا يرحم. إذن تسألني ليش أنا قلت عندك عيال؟ لأن اللي عنده أولاد لابد أن يرحمهم، وهذا الوالد أو هذه الوالدة يحتاجون عمل كثير، لأن تربية الأبناء تربية الأولاد تحتاج عمل. إيش هذا العمل؟ الأبناء والبنات يحتاجون رحمة. تعجب من أناس لا يمسح على شعر ابنه أو بنته، أين الرحمة؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ يعني كأنه مستنكر. الأعراب عادة فيهم شوي جلافة فيستنكر هذا الشيء: تقبلون الصبيان؟ كأنه ما يقبل صبيانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: نحن ما نقبلهم. ايش رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ الله، بسبب أنه ما يقبل عياله ينزع الله عز وجل منها الرحمة؟ نعم، الرحمة وضعها الله عز وجل في قلوب عباده. الله عز وجل رحيم، ومن رحمة الله عز وجل أنه يرحم خلقه. وفي الحديث المشهور أن الله تبارك وتعالى جعل رحمة واحدة في الأرض يتقاسمها عباد الله عز وجل. وادخر عنده كم؟ ادخر 99 رحمة، سبحان الله. ولذلك الله عز وجل يسمى الرحيم، ورحمة الله عز وجل تسبق عذابه، فلا بد من رحمة. ومن كما قال: إنه من لا يرحم لا يرحم. الأبناء يحتاجون رحمة يا أخوان. والله العظيم أعرف أناس دائما عصاه على عاتقة، عصا صوت حديدة، ما يرحم عياله. رسبوا في الاختبارات في الدراسة، امسكه وكسره. زين، ممكن يكون في حل أفضل، بكلمة بنصيحة. ليش دائما الضرب؟ الضرب ما ينفع غالبا، لكن مرات ينفع. قبل لما كنا بالمدارس كان المدرس أو المعلم عنده خيزران، بس هذه نحتاجها. ليش؟ عشان تربينا. الضرب مو كل أحواله ما ينفع، لا ينفع، لكن مو دوم. كل ما غلط طقيته بالحديدة أو بالعصا أو بالصوت أو غيره، لا لا لا، مرات ما ينفع ومرات لا والله ينفع. مثل أن تربيه بالمدرسة بس يشوف الصوت، عفوا، بس يشوف الخيزران الطالب يدرس. أذكر لما كنت بالابتدائية كان عندنا معلم الله يغفر له، حي وميت، كان اللي ما يكتب الواجب يطقه على إيده، راحت اليد.
لذلك لما نروح البيت نتذكر الواجب، واجب اللغة العربية. قبل لا نتغدى نفتح الكتب ونكتب الواجب. ليش؟ نتذكر الخيزران. لذلك مرات الظهر بينفع لكن مو دائما. الحين للأسف ما في ضرب بالمدارس، لكن لو كان الضرب موجود بالمدارس نفع لبعض الطلبة. الحين ألغي، وأنا ضد أنه يلغى الضرب إلا بحدود، يعني حدودنا السابقة لما كنا في طلبة بالابتدائي بالمتوسط. لكن المقصد أنك ولي أمر أن لا تستخدم الضرب دائما، وارحم أبنائك. الأبناء يحتاجون كلمة طيبة، ولا يحتاجون دائما أني أضربهم. حتى أن واحد صغير عمره 14 تقريبا أو 15 سنة، وإلا وجهه كله أحمر، لما سألته قال أبوي اللي ضربني. ليش؟ لي مشكلة معينة. مرة من المرات سمعت أحد المشايخ يذكر أن شخص من الأشخاص في أحد الدول قام بتمزيق الكنبات اللي موجودة بالصالة. سوى أبوه؟ راح وربطه وحطه بغرفة، ربطه شده بالحبل، ويومين أو ثلاثة هو مربوط. وإلا بعد ذلك بعد يومين ثلاثة ولا متوقف الدم. ليش؟ من كثرة الربط ويومين وثلاثة. طيب وين الرحمة؟ نزعت الرحمة من قلب هذا الأب. لذلك لابد أن نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأبناء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الأبناء، وكان يمسح على رؤوسهم، وكان يأتي للحسن والحسين. يا أقرب مثال، لما يأتيه الحسن والحسين أو بنت زينب ويدخل المسجد وهو يحملها، وإذا سجد وضعها، وإذا لكن لو واحد إمام سواها الحين كان انقلبت عليه الدنيا. هذه الرحمة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاد بناته. هذه هي الرحمة، هذه الرحمة الحقة. فلذلك عائشة رضي الله عنها تذكر أن امرأة أتتها ومعها بنتين، وهذا البنتين من شدة الجوع ما تجد ما تطعمهم، فأعطت عائشة ثلاث تمرات، واحدة للبنت الأولى والثانية للبنت الثالثة. لما كلت البنتان التمرات، المرأة هذه أرادت أن تأكل الثالثة، لكن لما تريد أن تأكلها وإلا البنتين، بنت المرأة هذه تريد التمرة، سوت قسمت التمرة، أعطت الأولى وأعطت الثانية. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مدح عمل هذه المرأة وقال هذه في الجنة. هذه هي الرحمة. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم برحمته، ويدخلنا جنات النعيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عنصرا
1: عدنية
0: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر
1: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية اف ام، لون من جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوي طازج، طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100%. الرعوي طازج، طازج من طازج.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

الحمد لله، مرحبا بكم مع البيت السعيد. البعض منا معاشر الأحبة يريد أن يكون بيته جنة، وأن تكون المرأة ملاكا، وما أجمل هذه الأمنية. لكن السؤال، هل أنت تسكن ملاكك هذا الطاهر الجميل في الجنة حتى تكون أنت في الجنة؟ وأنت أيتها المؤمنة، هل جعلت البيت جنة حتى يعيش الزوج في سعادة ويهيئ لك أسباب السعادة كأنما البيت جنة؟ إن من أراد الجنة معاشر الأحباب في بيته ويريد الطمأنينة في بيته والسكينة، لا بد أن يهيئ أسبابها، فإن الذي يزرع شوكا لا يجني عنبا.

واربط على قلبها وجدد مواثيق الأمان لها حتى تأمن أنت وحتى تسعد بيتك وحتى تكون ملاكا. بل إن الأمان الذي نعطيه المرأة في البيت الزوجة إنه يعود على الأبناء فيعيشون في صحة نفسية وطمأنينة. إياك وإخافتها، فإذا خافت أخافت، وإذا أمنت أسعدت. اللهم أسعد قلوبهم.

جلست عائشة رضي الله عنها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام تحدثه خبر عشر نسوة اجتمعن يصفن أزواجهن. حبيبنا عليه الصلاة والسلام كان جالس وينصت ويتابع ويهتم، حديث عابر، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم يحسن الاستماع إلى المرأة. وفي آخر هذا المجلس تحدثت عائشة عن أم زرع، والحديث معروف، وأن أبا زرع كان يحبها لكن الطلاق قد وقع. الحزن كان في قلبها، أراد الحبيب أن يطمئنها فقال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أنه طلق وأنا لا أطلق. إنه الأمان، الطمأنينة التي إذا شعرت بها المرأة معاشر الأزواج اطمأنت وأخلصت وتفانت، وإذا عاشت قلقة تخاف من الطلاق، تخاف من فراق الأبناء، تخاف من انقلابك في يوم من أيام الدهر. هذا الخوف يجعل الحياة على صفيح ساخن، على صفيح ساخن يجعل حياتك نار. أرسل لها رسائل الأمان، طمئنها، فإن محمدا عليه الصلاة والسلام أمرنا بطمأنينتها لنطمئن. البيوت السعيدة يعيش فيها الزوج مع زوجته، وكل منهم يمد لصاحبه جسرا من الحب والطمأنينة والأمان. حبيبنا ما قال: أنا محمد عليه الصلاة والسلام كيف أستمع إلى حديث امرأة إنها زوجته وسكنه وهي الأمان حتى نأمن. اللهم أسعد قلوب كل زوجين، اللهم آمين.

لو كان عندي مال لتزوجت. فقالت زوجته: يا ربي أطل عمره وأطل فقره. غير مطمئنة. وآخر عندما دخل على زوجته في ليلة الفرح قال: أنت الأولى لكن لا أضمن أن تكوني الأخيرة. أي تهديد تبدأ به حياتك؟ والآخر كلما غضب قال عليه الطلاق، وآخر يقول لها: لولا الأولاد والله ما تجلسين عندي ساعة. إن هذا الرعب الذي تعيش فيه المرأة ثم نطالبها أن يكون البيت بيتها سعيد والأسرة سعيدة وهي خائفة، هذا لا يمكن أن يكون. إن الطمأنينة أيها الأحباب يجيدها العظماء من الرجال، الطمأنينة وبثها في نفوس النساء خاصة. لما؟ لأن لا يمكن للمرأة أن تخيف الرجل في العموم الغالب. الأمان والطمأنينة منك أنت. التهديد الدائم، الغضب الدائم، ما يمكن أن تسكن الأسرة. فإن الله جل وعلا سمى الزوج والزوجة إذا اقتربا قال: ليسكنوا إليها، ليس ليسكنوا معها. والسكن مع يختلف عن السكن إلى. المرأة في الحياة كلها تريد من الرجل الأمر الأول

أمان، الثاني الاحترام. قد يقول قائل: يا شيخ لماذا أنت هكذا دائما تتحدث عن حقوق المرأة؟ أقول: هذه وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألم يقل: استوصوا بالنساء خيرا، ثم إننا نستوصي بهن خيرا حتى نسعد، حتى نسعد. بل إن المرأة أيها الرجل هي خالقة السعادة، أي صانعتها، أما الخالق هو الله، هي التي تصنع السعادة وتصنع الحب في البيت. إذا أحسنت اختيارها ثم رعيت هذا القلب ألا يضجر، ألا يضجر بالخوف والرعب، ستتفيأ ظلال الأمن أنت. إن كثير من الطلاق اللي وقع سببه أن العلاقة معلقة بين الرجل والمرأة بين فرص، إذا وجد فرصة أفضل تركها فتدعو عليه. نعم، هناك من تدعو على زوجها، وهناك أزواج يدعون على الزوجات. اطمئنوا وأمنوا الأسر، واطمئنوا حتى تكون البيوت سعيدة والملتقى في جنات النعيم، إن قبل الله منك صبرك ورعايتك.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: هذا العمل برعاية سمو العقارية مع النسمو.
1: إنسان، الجمعية الرائدة في مجال رعاية الأيتام بالمملكة. الرقم الموحد 92-000-1133. الموقع الإلكتروني www.insan.org.sa. للتواصل مع المنشد موسى العميرة أبو علي عبر موقعه الإلكتروني www.abuali.com أو عبر حسابه في تويتر @abualimusa.
0: إنتاج مؤسسة حكاية الإعلام للحلول التسويقية ستاري ميديا.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي على الصلاة لبي.
0: 88.9 لون جديد.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
5: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
10: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
10: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
10: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
10: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
10: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: اختيار ذكي لراحة تدوم.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
12: عدنية اف ام.
2: إن جل الذنب فأنت أجلل
13: يا الله،
2: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: سند لكل
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9،
6: نفسي من الناس المجروحة.
5: عدن الجائع

0: كيفو عم بسمع ليزا أسيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟
0: أهلين.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
3: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: يسعد لي عيني الكتكوت
1: كتكوت
0: اللي بيعلي سعري بالسوق
1: بالسوق.
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: ما أحلى واحدة،
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: أنا أحلى واحدة. إيه هلا أنا أحلى واحدة.
2: عدنية FM.

0: 89.9 عدن جائف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جائف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88.9 عدن يا اف ام.

88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، ونرحب بكم في حصاد 24 ساعة معكم سمية سمير وبمشاركة الزميلة عليا محمد، وإليكم أبرز عناوين الحصاد. وزارة الصناعة والتجارة تناقش إجراءات فحص السكر البرازيلي وتؤكد سلامة بقية المنتجات. العاصمة عدن تحتفي بالعرس الجماعي الأول وتزويج 20 شابا من مديرية صيرة. محافظ عدن ووزير الأشغال يدشنان صيانة جسر البريقة ويتفقدان مشروع كورنيش كود النمر. صناعة وتجارة المنصورة تغلق محلات مخالفة وتلزم وكلاء الخضار بالفواتير خلال 24 ساعة. بحضور محافظ أبين ومدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اختتام ورشة تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة. افتتاح الوحدة الصحية بمنطقة دهل أحمد في زنجبار لتعزيز خدمات الرعاية الأولية. ومن العناوين إليكم التفاصيل. ناقشت وزارة الصناعة والتجارة الإجراءات الرقابية الخاصة بشحنة السكر البرازيلي من العلامة UB بعد التحفظ عليها احترازيا، وأكدت سحب عينات للفحص المخبري وإعلان النتائج بشفافية، مشيرة إلى أن الإجراء يقتصر على هذا المنتج فقط، بينما بقية أنواع السكر البرازيلي المتداولة سليمة ومطابقة للمواصفات. دشنت السلطة المحلية في عدن العرس الأول لعام 2026 مستهدفة تزويج 200 شاب من مختلف المديريات، بينهم أبناء الشهداء وذو الاحتياجات الخاصة، وبدأت الفعاليات بتزويج 20 شابا من

مخالفة وإمهال وكلاء سوق الخضروات 24 ساعة للالتزام بالفواتير، إضافة إلى ضبط معمل لإنتاج الملح لمخالفته الاشتراطات الصحية. وتأتي الحملة ضمن جهود حماية المستهلك وضبط الأسواق. افتتاح الوحدة الصحية بمنطقة دهل أحمد في زنجبار. افتتحت السلطة المحلية بمحافظة أبين وحدة صحية جديدة في منطقة دهل أحمد بمديرية زنجبار لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والأمومة والطفولة والإسعافات الأولية. ويهدف المشروع إلى تحسين الخدمات الصحية وتقليل معاناة السكان من التنقل إلى المناطق البعيدة لتلقي العلاج. اختتمت بمحافظة أبين ورشة فنية لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات بحضور المحافظ اللواء الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد مدخلي. وناقشت الورشة التي استمرت 3 أيام أولوية المشاريع والاحتياجات التنموية وآليات تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والبرنامج، وأقرت عدداً من المشاريع ذات الأولوية لتحسين الخدمات ودعم التنمية بالمحافظة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيداً من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن، لحج، أبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء، أبين، يافع. تحياتي.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: 88 فاصلة 9. نفسي من الناس المجروحة عدن الجائزة.
1: تعبتني وملثم أرجوك وكل دمع محلى محلى عيونك يا زين يا بلوي شمع
0: عدن الجائزة.

0: دانيال اللون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: بصي انا معاك يا كندا انه كان لازم يحترم معاده، وخصوصا ان ده اول يوم، بس يا ستي ده ظرف. الراجل بيقول انه كان قدام الشركة من ساعة، وللأسف عمل حادثة بالموتوسيكل بتاعه قدام باب الشركة على طول.
2: حادثة موتوسيكل قدام باب الشركة؟ وبعدين كملي.
1: الله، انت مش قلتي مش عايز تعرفي حاجة؟
2: اخلصي.
1: طيب ما فيش يا ست، الراجل قال لهم انه طير مراية عربية، بس واضح بقى انها عربية غالية قوي، وللأسف بيقول ان صاحبتها طلعت ست قللت الادب وما شافتش بربع جنيه رباية، نزلت يا عيني اتخنقت معه وقومتها عركة، وهو ده بقى اللي اخره.
2: الراجل ده شكله ايه؟
1: هم حلو في نفسه كده، يعني الشعر، عارفة الشعر المغسول ده، والعينين تحسها فيها قطرة، والبياض اللي تحسي لسه عامل كده فوطة سخنة وماسك بخار، عارفة تحسي كده نسخة من شريف رمزي الممثل.
2: وده يا غبية ما خلكيش تفهمي أي حاجة؟
1: حاجة إيه؟
2: طب خلاص مش وقته، الراجل ده فين دلوقتي؟
1: لا نجاتي مشان حل سبيله.
2: حل سبيله؟ انتي بتقولي إيه؟
1: في الأول بس

0: تكون شريف رمزي. شريف رمزي ازاي انا ما ترجمتش ان الراجل ده يبقى هو توأم فارس الاحلام اللي قابلتي تحت الشركة؟ وانت بقى يا نصحة هتسألي فين اخوه التوأم؟
1: توأم؟ ايه شغل الافلام الهبطة دي؟ يعني التوأم بتاعه هيعمل حادثة وفي نفس المكان وبنفس الطريقة؟ يا بنتي انا قلتلك بتفرج على تركي مش على هندي.
0: ها؟ يعني انت قصدك ان اللي برا ده هو نفسه فارس الاحلام؟
1: هو.
0: طب ولما هو ما خرجتلوش ليه وجرجرتيه على مكتبك هنا؟
1: عشان احنا عندنا مشكلة عويصة. الشخص ده بطبيعته دي وبعد التهزيء اللي انا هزقته له لا يمكن هيقدم عن وظيفة ولا هيقبلها لو عارف اني صاحبة الشركة.
0: الله اكبر. ودي هنحلها ازاي بقى؟
1: مش عارف.
2: ما قلتليش برضه طارق ناوي تعمل ايه في موضوع المصنع بتاعك؟
3: الكوكتيل اللي انت عامله ده يا بابا تحفه، اشربي كده يا سيفا.
4: ثانك يو طارق.
3: انت مبحلق في كاس العصير كده ليه يا ابني؟ لو مش عارفه ده اسمه كوكتيل.
5: عارف بشربه عند بتاع العصير.
3: امال ليه عمال تبص للكوبايه من فوق لتحت كده؟
5: بحاول استكشف الكوكتيل ده معمول ازاي. ما انتوا بتاكلوا السمك ناي، حد عارف بتعملوا العصير ده بايه ولا ازاي؟ انا تعب قلبي ليه؟ انا لا احسن ما ادوقش حاجه عندكم اصلا.
2: احسن برضه.
5: تسلم يا عم الكوكب.
2: بص يا طارق يا حبيبي، حط في اعتبارك ان انا في ظهرك في اي فكرة بيزنس عايز تعملها في مصر.
5: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: ولو عوزت لبن العصفور يا حبيبي هنا انا هجيبه لك.
5: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: انا كل اللي بحلم بيها طارق اللحظة اللي ترجع فيها مصر وتبقى جنبي، عشان كده انا وكل ما املك تحت امرك. هو في ايه يا ابن انت؟
3: لا لا لا ابدا يا بابا مفيش حاجه، هو بس ساعات بوزو بيحب كده يذكر ربنا وهو قاعد. هنتكشف كده يا بني ادم انت.
5: اصل الحاج ابوك راجل طيب قوي وصعبان عليا اللي انت هتعمله فيه.
3: طب اخرس بقى خالص.
5: اهو شديت احلى بلاصه. انسك انت، انت شمس والنجوم كواكب، إذا بدت لم يبدو منهن كوكب. بس تقيلة تقيلة.
2: انت بتعمل ايه؟
6: بتدرب على الجمل اللي هقولها اول ما اشوف انسك انت.
2: تدريبات التملق الرياضية. بذمتك مش مكسوف من نفسك؟
6: شوف مين اللي بيتكلم
2: يا ابني. قلتلك 100 مرة العصفرة دي رسالة.
6: طب خد بالك عشان انا شايفك مقصر في اداء رسالتك شوية. في مهندس دخل الحمام وانت ما بلغتش عنه دكتورة شويكار.
2: يا ابني انا اكبر من كده، ما بوصلش المعلومات التافهة دي.
6: طيب قوما عشان عندي شغل.
2: مدام شويكار، في مهندس قام ودخل الحمام. دخل الحمام لسه في الحمام ما خرجش من الحمام. يا سلام
0: يا كندا. المهندسين المستنيين بره حمضوا من القعدة. احنا هنفضل قاعدين بقى حاطين ايدينا على راسنا كده كتير؟
1: يصبروا شوية، مش بفكر في حل الكارثة اللي احنا فيها دي.
0: انا جاتلي فكرة لوزعية.
1: الحقيني بيها.
0: انت مش لازم تبقي صاحبة الشركة عشان هو يوافق على الوظيفة.
1: ايه الاكتشاف في كده ان شاء الله؟
0: بسيطة، كانت غايبة عننا ازاي دي؟ ايه رأيك تبيعي الشركة؟ وساعتها مش هتبقى الشركة بتاعتي، وبالتالي هو هيوافق انه يتوظف فيها.
1: طب كده هو هيبقى في الشركة.
0: بالظبط.
1: بس انا برا الشركة.
0: اي نعم.
1: يبقى استفدنا ايه يا نبيهة عصرك؟
0: ها؟ مش عارف.
1: حسنة، رغم غباء الفكرة اللي قلتيها إلا إنها أوحت لي بفكرة هايلة.
0: عارفة طول عمري ملهمة لكل اللي حواليا. إيه بقى الفكرة بتاعتك؟
1: أنا فعلا مش هبقى صاحبة الشركة بس من غير ما بيعها.
0: وديتك إزاي إن شاء الله؟
1: أنتي
0: إيش معنى؟
1: هتبقي الأستاذة حسنة رئيسة مجلس الإدارة.
0: بصي، هو من حيث المكانة فأنا لايقة على المكان أكتر منك بكتير، بس انت يا ولدة بقى هتروحي فين؟
1: مش مهم دلوقتي، مش مهم، نفكر في ده بعدين. المهم دلوقتي تقعدي مكاني على الكرسي ده ونبدأ انترفيوز المهندسين.
0: طب وفردي بقى يا فلحة، مش هو اللي قبل في الانترفيو؟
1: هو اللي هيقبل.
0: ايه الثقة اللي انت واثقاها في دي؟
1: مش مسألة ثقة، لو ما كانش بيفهم حاجة وبديل برضو هو اللي هيقبل.
0: كده فهمت، عايزاني اخالف ضمير المهني واقبله كده كده.
1: بالظبط.
0: لا يا كندا هانم، مش انا.
1: مش انت ايه بقى بالظبط عايز افهم؟
0: مش انا اللي ما خالفش ضمير المهني. هيقبل يعني هيقبل.
1: بحسب.
0: لا.

0: ما بخافش اصلا عشان تبقي عارفه.
1: برافو عليكي، خدي بقى الايربود الصغنونه دي حطيها في ودنك، وانا هدخل حمام المكتب واتابع معاكي من جوه على التليفون، ولو اتزنقتي يعني هتلاقيني بلحقك على طول. اتفقنا؟
0: اتفقنا.
1: كلمي حكمت بما انها الاتش ار وخليها تبدا تدخل المهندسين واحد واحد، اهم حاجه تفهميها تخلي صاحبنا يدخل اخر واحد، فاهمه؟ اخر واحد.
2: كويس ان بابا دخل الحمام عشان اعرف اهزقك على راحتي.
3: ليه بس؟
4: ايه الصعبانيات اللي عمال تعزفها قدام بابا دي؟
0: قلبك حنين يعني؟
5: اصل انا ضعيف قدام عاطفة الابوب.
4: لا يا رب، والمفروض اني اصدقك بقى.
5: طب والله العظيم المرة دي بجد، ابوك صعب عليا فعلا، هو مديد لك ايده وانت عايز تقطعها.
4: من الاخر عايز كام زيادة عن اللي اتفقنا عليه يا بوز؟
5: انا بحب الاموال اه، لكن انا برضك ابن بلد ومش كل حاجة تحلها الفلوس.
6: امال ايه اللي يحلها بوزو؟
5: ها كده اتحلت يا قمر، خلاص تحت امرك يا طارق بيه.
4: امال ايه الفيلم الهابط اللي انت عملته ده
5: يا طارق بيه؟ ده اختلاف في وجهات الهيئ، واختلاف الهيئ لا يفسد للمئة قضية.
7: أنا كده جاهزة وتمام التمام.
8: سمعاني كويس؟
7: وبمنتهى الوضوح، حول.
8: حول إيه؟ أبوس إيدك، ركزي معايا، ده حلم عمري.
7: ما تقلقيش ما تقلقيش.
9: المتسابق قصدي المهندس رقم واحد يتفضل. اتفضل.
7: لا استنى، على فين؟
10: هو إيه اللي على فين؟ داخل عشان الانترفيو.
7: يا حبيبي ده أنت العشم واخدك قوي. قولي اسمك إيه الأول؟
10: سمير عبد الحميد.
7: سمير؟ اه ده اللي كنت خايفه منه. للاسف مرفوض.
10: هو ايه اللي مرفوض؟ وانا لحقت انطق.
7: للاسف تعليمات بابي الله يرحمه اني ما عينش حد اسمه سمير، قال لي يا بنتي اللي اسمه سمير حواراته كتير. اللي بعده.
9: المهندس التاني يتفضل.
7: ها ايه رايك؟
8: تمام.
11: صباح الخير.
7: صباح النور ومع السلامه، مفيش نصيب.
11: ايه ده؟ طب حتى مش هقول اسمي؟
7: لا مش هتقوله، مفيش وقت. انت يا باشمهندس لابس نظاره، واظن ده سبب كافي جدا عشان ارفضك. تعليمات بابي الله يرحمه اني ما عينش حد في الشركه لابس نظاره، قال لي اللي لابس نظاره هيجي علينا بخساره.
11: لا لو على دي بسيطه، دي مجرد نظاره حفظ نظر، نقلعها.
7: للاسف تعليمات بابي الله يرحمه اني ما عينش حد من غير نظاره، قال لي برضو اللي مش لابس نظارة عمرك ما هتشوفي منه شطارة. اللي بعده.
9: المهندس الثالث يتفضل.
8: برافو يا سانسون.
7: اسكتي خالص، انا ضميري المهني والانساني قتلني.
12: انا اللي هقول اسمي ولا صباح الخير؟ ها بقى
7: الجن ابن العفريت، انت كده بقى وهتتقبل. لا برضو مع السلامة من غير لا صباح ولا مسا ولا كلمة كويس.
12: طب قوليلي بس سبب رفضي اللي هتقابلي بيه ربنا.
7: ها يا باشمهندس انت للاسف جايب شعرك على جنب، وتعليمات بابي الله يرحمه اني ما عينش حد جايب شعره على جنب. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان هو قال لي اللي جايب شعره على جنب هيعيش ويموت شايل الذنب. اللي بعده.
13: عدنيه اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 89.9 عدن جاف ام سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا 88.9
1: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جاف ام

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
0: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: ناينتي مول.

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام،
5: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

0: النجم الساطع الساحر
1: الغامض
0: معشوق الجماهير رجع بشكل جديد لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب جمع كل الأشكال دلوقتي ممكن يبقى عندك توليت في البيت

وياك قاسي بعدت عني وفضلت قاسي احسر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لين احسر شبابي معك والوقت فضينا.

أحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك.

فأنا قلت مرة سبب خصامة وكل نظرة شايفة رامة وأنا قلت مرة سبب خصامة

قلبي ومفتاحه دون الكبير ومساه وصباحه بيسألني عليك. قلبي ومفتاحه دون ملك ايديك ومساه وصباحه بيسألني عليك. قلبي ومفتاحه دون ملك ايديك ومساه وصباحه بيسألني عليك. قلبي ومفتاحه مفتاحه دون

حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك

مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي ومدام مشغول مش كنت تقول او مدام مشغول مش كنت تقول ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألني عليك ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألني عليك قلبي ومفتاحه مفتاحه

ياللي ما يصعبش عليك غالي وفي بحر هواك الموج عالي ياللي ما يصعبش عليك غالي.

حبيبي يا ريت ابقى حبيبك واكون من بختك ونصيبك. يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك.

وحشت وافراح من شوق اليك ومساه وصباح بيسالني ليك وحشت وافراح من شوق اليك ومساه وصباح بيسالني ليك قلبي ومفتاح ومفتاح دوم